تعمل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه انت ما حاجة. سبحان الله، انسان ومسلم.